0: جيت عالدار ومرقت لعنا مشوار خليكن انت
1: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.